0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

خالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
7: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Tunkahu al-mar'atu li arba'a: li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar di Roja dimanapun Anda berada, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan untuk kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, beribadah, menambah ilmu, mencari rezeki, dan semoga apa yang kita kerjakan diberkahi Allah, dimudahkan, dan diberikan pahala atas semua yang kita niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, senang sekali kami dapat hadir kembali di kesempatan sore hari ini pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat guna menghadirkan kajian ilmiah bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, yaitu kajian Ahaditsul Akhlak, di mana kajian ini baru dihadirkan bersama beliau dan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala. Hadis yang ke-29 mengenai adab berkendara dan bepergian. Kita simak seperti apa dan bagaimana penjelasannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من محاسن الشريعة ما هدت إليه من آداب عظيمة تتعلق بركوب الدابة والسفر، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل الهدي وأتمه، كيف لا وهو أكمل الناس سيرة وأجملهم وأزكاهم سريرة. وفيما يلي عرض لشيء من هديه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم قال: الحمد لله 3 مرات. ثم قال: الله أكبر 3 مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di antara salah satu keindahan syariat Islam yang telah mengajarkan petunjuk adab-adab yang sangat mulia berkaitan dengan berkendaraan dan bermusafir. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut merupakan di antara petunjuk yang sangat indah, yang paling mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah dan yang paling sempurna. Dan kita akan menyebutkan beberapa hal adab-adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin dikala mereka melakukan safar. Dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku melihat Ali dikala dia melakukan bersafar, kemudian dia menunggangi kendaraannya, kemudian dia meletakkan kakinya dikala hendak melakukan safar, maka dia mengucapkan bismillah. Kemudian dikala dia berada di atas kendaraannya, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah memudahkan kami dan kami tidak akan sanggup menguasainya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Kemudian dia mengucapkan Allahu akbar 3 kali. Kemudian dia pun mengatakan, Maha suci Allah, sesungguhnya aku zalim kepada diriku, ampunkan dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali engkau. Kemudian setelahnya ia tersenyum. Maka dikatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum? Maka Ali menjawab, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi juga melakukan perkara yang sama. Kemudian Nabi juga tersenyum. Aku pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah merasa takjub terhadap hambanya ketika dia mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku. Dia mengetahui tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali aku. Rawahu Abu Dawud.
9: Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam idha rakiba dabbatahu musafiran أن يسأل الله أن يكتب له البر والتقوى في سفره، وأن ييسر له العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يهون عليه السفر، وأن يعيذه فيه من العواقب السيئة في نفسه أو ماله أو أهله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم. قوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والذنوب، هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا النص. وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي يسره لنا وقصر لنا مسافته. وقوله اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. وقوله والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي. وقوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من مشقته وتعبه. وقوله وكآبة المنظر، أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم. وقوله وسوء المنقلب، أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله. وقوله وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، من السنة أن يقال هذا عند القفول، وأن يقال أيضا عند الإشراف على بلده والقرب منه. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، متفق عليه. وقوله آيبون، أي نحن آيبون، من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقوله تائبون، أي إلى الله عز وجل من ذنوبنا وتفريطنا. وقوله لربنا حامدون، أي لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره. وإذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا، رواه أحمد.
11: Dan juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang mengendarai kendaraannya maka hendaklah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan takwa dalam safarnya, kemudian dimudahkan melakukan amalan-amalan yang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian agar diberikan kemudahan dalam safar dan melindungi dari hal-hal yang buruk terhadap keluarganya, hartanya, dan juga dirinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di atas kendaraannya pergi keluar melaksanakan safar Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Maha suci Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kami dan kami tidak akan sanggup menguasainya dan kepada Allah kami akan kembali. Kemudian Nabi mengucapkan doa, "Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa." Ya Allah, kami meminta kepadamu dalam safar ini kebaikan dan takwa. "Wa minal amali ma tardah." Dan juga kami meminta amalan-amalan yang kau ridai. "Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qti 'anna bu'da." Ya Allah, mudahkan safar kami dan mudahkan yang jauh, pendekkan yang jauh. "Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl." Ya Allah, engkaulah yang menemani kami dalam safar dan engkaulah yang menggantikan keluarga kami. "Allahumma inni a'udzu bika min wa'asa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl." Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kelelahan safar, pandangan yang buruk dan kesudahan yang buruk dalam keluarga dan juga harta. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Nabi juga mengatakan kalimat yang sama, akan tetapi Nabi menambah, "Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun." Kepada engkau kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah dan kepada engkau pula kami memuji. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tentu meminta kebaikan dalam safar agar tidak melakukan kemaksiatan dan dosa, karena itu merupakan di antara zikir yang terindah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan kemudahan dalam safarnya, kemudian didekatkan jaraknya, kemudian agar juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dijaga harta dirinya, keluarganya, karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila sudah menjaganya, tentu seorang hamba akan merasa tenang dan nyaman dalam safarnya. Kemudian juga seorang hamba berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesusahan safar. Begitu juga dari hal-hal yang bisa membuat mereka bersedih, membuat mereka sakit, dan juga membuat mereka bersedih terhadap dirinya, hartanya, dan juga keluarganya. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar, maka Nabi menambah kalimatnya dengan "Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun." Dan itu merupakan di antara sunnah ketika seseorang hampir dekat dengan kampung halamannya. Seperti hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hampir masuk ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan kalimat ini sampai Nabi datang ke kota Madinah. Aibun artinya adalah pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Taibun, agar Allah ampunkan dosa dan hapuskan kesalahan. Ya Rabbina Hamidun, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua kemudahan yang telah diberikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya masuk kepada keluarganya, menemui keluarganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah kalimat, "Tauban, tauban, li rabbina auban, la yughadiru alaina hauba." Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar melakukan safar, Nabi mengatakan, "Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min ad-dayna fi as-safar wal ka'abati fil munqalab. Allahumma tuwilana al-ard wa hawwin lana as-safar." Ini merupakan juga di antara porsi lain dalam mengucapkan doa. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Nabi mengatakan, "Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun." Kemudian dikala Nabi masuk bertemu dengan keluarganya, Nabi mengatakan, "Tauban, tauba," yaitu bertobat kepada Allah. "Li rabbina auba," yaitu kembali kepada Allah. "La yughadiru alaina hauba," yaitu kita memohon agar tidak tersisa satupun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan.
12: Wa min as-sunnah at-takbir 'inda su'udi al-ashraf wal amakin al-murtafi'ah wa at-tasbih 'inda nuzul al-awdiyah wal amakin al-munkhafidhah. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري. وفي التكبير في الصعود شغل للقلب واللسان بتعظيم الرب وإعلان كبريائه وعظمته، وفيه طرد للكبر والعجب والغرور. وفي التسبيح في الهبوط تنزيه لله عن النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي ويضاد كماله وجلاله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن أراد السفر بالحفظ وحسن العاقبة وتيسير الأمر، مع الوصية له بتقوى الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، أي أسأل الله أن يحفظها عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد السفر أن يدعو لمن يخلف بأن يكون في وداع الله وحفظه. فعن موسى بن وردان قال: أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة: ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قال: قلت بلى. قال: قل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكره، أي أنه سبحانه يحفظ ما استودع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. رواه أحمد. قال ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس قال: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. قال: وقال الشعبي: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلمون عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغنم دعاءهم.
11: Dan juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertakbir setiap kali menaiki tempat yang tinggi dan bertasbih setiap kali turun di lembah atau tempat-tempat yang rendah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan: kami apabila menaiki tempat yang tinggi kami akan bertakbir, dan apabila kami turun kami akan bertasbih. Karena mengucapkan takbir dikala berada di tempat yang tinggi akan menyibukkan hati dan lisan mengagungkan Allah Azza wa Jal, melihat bagaimana kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jal, dan untuk menghilangkan kesombongan dan ujub dalam diri. Kemudian dikala mengucapkan tasbih, dikala kita turun untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyandarkan semua kesempurnaan kepadanya. Dan juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa bagi mereka yang safar agar diberikan penjagaan dan kesudahan yang baik dan dimudahkan segala urusan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia berkata kepada seorang yang hendak melakukan safar: dekatlah kepadaku, aku akan berpamitan denganmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan dengan kami. Maka dia pun mengatakan: astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan agamamu, amanahmu, amalanmu kepada Allah azza wajal. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki mengatakan: ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bersafar, maka berikan kepadaku wasiat. Maka Nabi mengatakan: bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah dikala engkau berada di tempat yang tinggi. Kemudian ketika orang tersebut hendak pergi, Nabi berkata: Allahumma tuilahul ard, ya Allah, singkatkan untuknya perjalanan dan mudahkan safar untuknya. Begitu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ada laki-laki yang datang kepada Nabi sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin safar, maka berikan bekal kepadaku." Maka Nabi mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal." Kemudian Nabi memohon agar Allah ampunkan dosanya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Tambah lagi ya Rasulullah." Maka Nabi berdoa, "Ya Allah, mudahkan untuknya kebaikan dimanapun dia berada." Sebagaimana juga Nabi SAW memberikan wasiat bagi mereka yang safar untuk mendoakan mereka yang ditinggalkan agar Allah menjaganya. Seperti dari Musa bin Wirdan, dia mengatakan, "Aku datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berpamitan melaksanakan safar." Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Aku akan ajarkan kepadamu, wahai anak saudaraku, sesuatu yang dulu Nabi ajarkan kepada kami untuk berpamitan." Maka aku berkata, "Iya, aku mau diajarkan." Maka di saat itulah Abu Hurairah mengatakan, "Astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uh." Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpamitan dan mengatakan kalimat ini. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya Luqman al-Hakim, dia pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, apabila dititipkan kepadanya, Allah akan menjaganya." Dari Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Buhjatul Majalis, "Apabila seseorang di antara kalian keluar melaksanakan safar, maka berpamitanlah dengan saudara-saudaranya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa mereka itu berkah." Dan Syabi juga mengatakan, "Di antara sunnah, apabila seseorang datang dari safar, hendaklah bersua dengan saudara-saudaranya mengucapkan salam, dan apabila mereka hendak melakukan safar, mereka juga berpamitan dan mereka pun akan mendapatkan keuntungan dan keberkahan dari doa-doanya."
12: ويستحب للمسافر إذا نزل منزلا أن يدعو بدعاء المنزل ليسلم ويحفظ بإذن الله. عن خولة بنت حكيم السلمية تقول رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم حث المسافر إذا قضى حاجته في سفره أن يعجل بالرجوع إلى أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة، وتكره الوحدة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الترمذي. قال الخطابي: معناه أنه التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب أي جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله، ويورد خبره إليهم ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوب الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. رواه الترمذي. قال الخطابي: معناه أنه التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، وهو شيء يحمله عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان، فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب أي جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل تركته إلى أهله ويورد خبره إليهم، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا الجماعة وأحرزوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بالجهتين وأشرب السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنهم يمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صلعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم: قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وبادر المعروف وزوجك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرم له بل هو أجنبي عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرم لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون من الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut? Fatwa yang disampaikan oleh
3: Alaik wa ila dzurriyyati qala jalla wa ala waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'aban khafu alayhim fattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Amma huwa 'alaqatu bik فإما جزاك الله أنت محسن وبادر المعروف وزوجك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرم له بل هو أجنبي عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut? Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, memuliakan anak yatim termasuk

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq بغض الأنصار رواه البخاري.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: فتاوى مختار
7: فتوى فتوى طر علماء أهل السنة والجماعة.
8: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
9: من عبد غير الله فقد خان الله.
8: نعم.
9: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخلد له الدين وأن لا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه، وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش.
10: إخوة الإسلام، kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: راديو رجا منبر شهاية سنة.
2: آيات. أعوذ بالله من

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.